0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد ورسول المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون فقال تعالى مخبرا وآمرا

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Warda Allahumma al khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة كأعداءك أعداء الدين من اليهوديين الصهيونيين إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر ولاة المسلمين وشباب المسلمين الذين جاهدوا في سبيلك واجمع كلمتنا وكلمتهم على الحق والخير حتى ترفع راية الإسلام إلى يوم الدين. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختل والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا واعتدلوا وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى صلي فرضا معك ركعة مستقيمة. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العظيم

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا

ثمره والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.